0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أجرى قداسة البابا لاوون الرابع عشر صباح يوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول: إذ نواصل سلسلة التعليم المسيحي حول الدستور المجمعي في الليتورجية المقدسة، نريد أن نتوقف للتأمل في بعض العناصر المكونة للليتورجية المقدسة، ألا وهي الطقس والعلامة والرمز. لقد ساعدنا المجمع الفاتيكاني الثاني من خلال الاستفادة من العمل القيم للحركة الليتورجية على إعادة اكتشاف حقيقة كانت حية في ضمير الكنيسة الأولى وفي تعليم الآباء، إن طقوس الليتورجية المسيحية ليست غلافا خارجيا للسر المقدس ولا مجموعة من المراسم الاعتباطية، بل هي الوساطة الكنسية التي تصلنا من خلال العطية الإلهية. ولهذا السبب بالتحديد يدعونا المجمع إلى فهم سر الإيمان الذي يتحقق في الليتورجية عبر الطقوس والصلوات. فالطقس يمنح شكلا للعمل الليتورجي، ومن خلاله لحياتنا أيضا مولدا فينا حسا روحيا يجعلنا قادرين على تذوق حضور الله من خلال يسوع المسيح. تابع لابولقدس يقول: وبطبيعة الحال يتحقق هذا الأمر إذ لم نبقى غرباء أو مجرد مشاهدين صامتين تجاه الليتورجية، بل نشارك فيها بكل كياننا جسدا وعقلا وقلبا طاعة لوصية الرب. وهكذا من خلال الطقس المقدس نتتلمذ على الإصغاء لكلمة الله وعلى الشكر والعبادة وعلى المشاركة الأخوية والشركة الكنسية. نكتشف أننا جماعة ذات وجوه متعددة يجمعها إيمان واحد. أضاف الحبر العظم يقول: إن الطقس يشركنا في تسلسل محدد بدقة من الحركات والصلوات، قد يتعارض أحيانا مع نزعتنا الفردية نحو العفوية، ومع ذلك فإن منطقه ليس تقييد الحرية في قوالب جامدة، بل على العكس، إذ بفضل رسانة إيقاعاته وجلالتها يقطع الطقس حبل النشاطات المحمومة ليعيدنا إلى الجوهري، فنكتشف هكذا بعدا آخر للعمل لا يقوده منطق الحسابات الإنتاجية، بل خبرة أخرى للزمان والمكان. ففي الطقس نختبر منطق المجانية ونجد وقفة تجدد القلب، وندرك أن النعمة الإلهية تسبقنا دائما، ونتعلم أن نعيش في إيقاع يسكنه الروح القدس. تابع لابولقدس يقول: إن قواعد نحو الطقس المنسوجة من العلامات والرموز الخاصة باللوتورجية، ففيها كما يؤكد المجمع يشار إلى التقديس الإنسان بواسطة علامات حسية وتتحقق بطريقة خاصة بكل واحدة منها. ويعمق تعليم الكنيسة الكاثوليكية قيمة هذه العلامات، مذكرا بأن معناها في عمل الخلق وفي الثقافة الإنسانية يتحدث بدقة في أحداث العهد القديم ويتجلى بملئه في شخص وعمل المسيح. ومثال ذلك هي علامة الماء من بدايات الخلق إلى الطوفان، ومن عبور البحر الأحمر إلى نهر الأردن، ووصولا إلى الماء الذي تدفق من جنب المسيح ليصبح علامة سرية للغوص في موته وقيامته. أضاف الحبر العظم يقول: غالبا ما يستخدم مصطلح علامة ورمز كمرادفين، لكن في الواقع تكون العلامة الرمزية حين تكون قادرة على الإشارة ليس فقط إلى الفكرة، بل إلى نظام كامل من المعاني والقيم. فعلى سبيل المثال، عندما نرش بالماء المقدس يتجدد فينا وعي العطية التي نلناها في المعمودية والتزامنا بالحياة الجديدة في المسيح. ثانيا، للرموز طابع علمي أساسا، فهي أولا أفعال، منها ما هو بسيط وشائع كالركوع وتبادل السلام، ومنها ما هو أكثر عمقا كالأفعال التأسيسية لكل سر من الأسرار. وبشكل خاص تتمتع الرموز ببعد أدائي وتحويلي فريد، سواء تجاه العناصر المادية التي تكونها أو تجاه الذين يتواصلون معها، ما يولد شعورا بالانتماء ويلامس القلب والعقل ويثير علاقات كنسية أصيلة. تابع لابولقدس يقول في رسالته الرسولية ديزيديريو ديزيديرافي، استشهد البابا فرانسيس بعبارة لرومانو غوارديانى، حيث حدد المهمة الأولى لعمل التنشئة الليتورجية على الإنسان أن يصبح مجددا قادرا على التعامل مع الرموز. نحن بحاجة لأن نسمح لطقوس الليتورجية أن تربينا،
2: من خلال العناية بجمال احتفالاتنا بلمسة دقيقة وبدون تعسفية، ومن خلال التزامنا بتنشئة لترجية أصيلة. وختم البابا لاون الرابع عشر تعليمه الأسبوعي بالقول: إن خبرة لترجية حية وتقية مصحوبة بتعليم لترجي مناسب هي أفضل وسيلة لإيقاظ ذلك الانفتاح على لقاء الله في نفوس الجميع، لقاء لا يمكن أن يتحقق وفق منطق التجسد إلا بإشراك الإنسان بكليته روحا ونفسا وجسدا.
3: استقبل قداسة البابا لاون الرابع عشر صباح اليوم الأربعاء في الفاتيكان أعضاء رابطة الجامعات والكليات الكاثوليكية في الولايات المتحدة الأمريكية، وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: يسرني أن أحييكم بمناسبة انعقاد ندوة روما لرابطة الجامعات والكليات الكاثوليكية لعام 2026. كرؤساء ومدراء لهذه المؤسسات أثق بأن خبرتكم هنا في قلب الكنيسة ستسهم في تعزيز إيمانكم وتجديد التزامكم برسالة الكنيسة، وبشكل خاص نظرا لتفانيكم في مهمة التربية والتعليم أصلي لكي تؤسر قلوبكم أكثر فأكثر بجمال الحقيقة وعظمة الإنسانية التي خلقها الله وافتداها في المسيح. تابع الأب الأقدس يقول في ضوء الرسالة العامة التي أصدرتها مؤخرا: أود أن أوجه إليكم بعض الكلمات حول الأهمية الحاسمة للتربية الكاثوليكية في عالم اليوم. إن أحد التحديات التي يواجهها عالم التربية حاليا هو التجزئة المتزايدة للمعرفة، فبينما يسهل العثور على خبراء في مجال دراسي معين، يعاني الكثير من هؤلاء الأفراد من صعوبة في إيجاد توجيه لحياتهم، ويعود ذلك جزئيا إلى العجز عن ربط المعلومات بالمعرفة الأعمق أو الحفاظ على حس الهدف، وغالبا ما يفتقرون إلى رؤية عالمية للواقع قادرة على توحيد ليس فقط مختلف المجالات المعرفة بل أيضا الجوانب المتعددة للحياة والتطلعات الدفينة للقلب البشري. أضاف الحبر الأعظم يقول: للتربية الكاثوليكية دور بالغ الأهمية في هذا الصدد، فبينما يأتي الشباب والشابات إلى كلياتكم وجامعاتكم سعيا لنيل درجة علمية معينة، غالبا ما تحركهم آفاق العمل المستقبلية، تقع على عاتقكم المهمة النبيلة لتوجيه هذا التعطش للمعرفة لكي يتعلموا أيضا البحث عن الحقيقة ومحبتها والتأمل في معنى الحياة والاعتراف بكرامة كل شخص. هذا ليس بالأمر السهل، فكما تدركون جيدا يتطلب السعي وراء الحقيقة ليس فقط التعلم والإرشاد بل جهدا كبيرا أيضا، وما لم تغرس التربية الكاثوليكية في الطلاب شغفا حقيقيا بالحقيقة ليس فقط الحقيقة الفكرية بل الحقيقة التي هي المسيح نفسه، فلا يمكننا أن نتوقع من الناس أن يكونوا مستعدين لبذل الجهد المطلوب للتعرف على الحقيقة وتكييف حياتهم وفقا لها. تابع الأب الأقدس يقول: في الواقع إن المؤسسات الكاثوليكية مدعوة لتكون بيئة حية تتغلغل فيها الرؤية المسيحية في كل تخصص وكل تفاعل. إن أصالتكم كتلاميذ حقيقيين للمسيح ستساعدكم بالتأكيد على نقل الإنجيل الحي بطريقة تمكن الذين أؤتمنتم عليهم من لقاء الرب حقا واكتشاف الرؤية الموحدة في الإيمان الكاثوليكي التي وحدها الحقيقة يمكنها أن توفرها. أضاف الحبر الأعظم يقول: من منظور عملي أو تربوي تفرض التطورات التكنولوجية الأخيرة أيضا تحديات عديدة على عالم التعليم، فالاستخدام المكثف للذكاء الاصطناعي يجعل من الصعب تقييم عمل الطلاب مما يتطلب من المربين تكييف أساليبهم بشكل إبداعي لضمان التنشئة البشرية المتكاملة للذين هم في رعايتهم، حتى وإن كان هذا يعني بذل المزيد من الجهد من قبل المعلمين. تابع الأب الأقدس يقول: ومن هذا المنطلق يجب أن نكون مستعدين للاستثمار بسخاء في تعليم الأجيال القادمة، فمن الأهمية بمكان أن يتعلم الشباب والشابات التعامل بإيجابية مع التقنيات الجديدة بينما يطورون في الوقت نفسه مهاراتهم وقدراتهم التي وهبها الله لهم على التعقل والتفكير النقدي وحفظ المعرفة مما يعدهم لتشكيل عالم المستقبل بمسؤولية. وختم البابا لاون الرابع عشر كلمته بالقول: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، بينما تواصلون القيام برسالة الكنيسة التبشيرية آمل أن يتمكن الطلاب دائما من العثور في مؤسساتكم على التعليم السليم الموكل إلى الكنيسة والذي سيكون بمثابة أساس حقيقي ودائم ليس فقط لحياتهم بل لمستقبل الأمة. وإذ أشكركم على وجودكم هنا وعلى تفانيكم في التربية الكاثوليكية أمنحكم من كل قلبي بركة الرسولية وأمدها طوعا لتشمل المؤسسات التي تمثلونها.

0: في مرسوم صدر الاثنين الأول من حزيران يونيو، أنشأ قداسة البابا لون الرابع عشر مؤسسة باسم فراتيلو سولا، الأخت الشمس. وبدأ الأب الأقدس المرسوم مذكرا بأن سلفه البابا فرانسيس قد تحدث في الإرادة الرسولية التي تحمل الاسم ذاته فراتيلو سولا، الصادرة في 21 من حزيران يونيو 2024، عن ضرورة القيام بانتقال نحو نموذج تنمية مستدامة. وتبع البابا لون الرابع عشر أن سلفه قد كلف حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان وإدارة خيور الكرسي الرسولي بتأسيس منشأة للزراعة وإنتاج الطاقة الشمسية في منطقة سانتا ماريا دي غاليريا، وذلك لا فقط لتغذية محطة الإذاعة الموجودة في هذه المنطقة بالتيار الكهربائي، بل ولإمداد دولة حاضرة الفاتيكان بكاملها بالطاقة. وكان البابا فرانسيس، وحسب ما تابع البابا لون الرابع عشر في المرسوم الأخير، قد عين في الإرادة الرسولية المذكورة كلا من رئيس حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان ورئيس إدارة خيور الكرسي الرسولي مفتشين استثنائيين على تنفيذ هذه المهمة، مخولين باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة هذا المشروع. ووصل البابا لون الرابع عشر في المرسوم الذي صدر في الأول من حزيران يونيو الجاري أنه مع أخذ بعين الاعتبار الإرادة الرسولية للبابا فرانسيس والاتفاق الذي تم توقيعه في 31 من تموز يوليو 2025 مع السلطات الإيطالية، والذي دخل حيز التنفيذ في 27 من أيار مايو 2026، يرى من الضروري العمل باهتمام لجعل هذا الالتزام مرئيا وملموسا، ولهذا فقد قرر تأسيس مؤسسة فراتيلو سولي، الأخت الشمس، كعلامة رجاء للمستقبل ومثال على أنه بالإمكان التوفيق بين إنتاج الطاقة والزراعة في احترام للبيئة وحمايتها، وذلك في تماش مع مبادئ الاستدامة البيئية والعناية بالخليقة التي تتضمنها الرسالة العامة كن مسبحا لوداتو سي، والإرشاد الرسولي سبحوا الله لوداتو ديوم، والإرادة الرسولية الأخت الشمس فراتيلو سولي، ويتضمنها بشكل عام التعليم الاجتماعي للكنيسة. هذا وينص مرسوم الأب الأقدس على أن المقر الرسمي للمؤسسة الجديدة سيكون في دولة حاضرة الفاتيكان، وستقوم بعملها في منطقة سانتا ماريا دي غاليريا. وتبع البابا لون الرابع عشر أنه قد قرر أن يكون لهذه الهيئة نظامها الداخلي الخاص والذي أقره، ويصدر تزامنا مع هذا المرسوم. وأضاف الأب الأقدس أنه يعين رئيس حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان ورئيس إدارة خيور الكرسي الرسولي للسنوات الثلاث القادمة، رئيسا ونائب رئيس للمؤسسة، مانحا إياهما السلطات التي ينص عليها النظام الداخلي. هذا وتجر الإشارة إلى أن الاتفاق بين الكرسي الرسولي وإيطاليا الذي يعود إلى تموز يوليو 2025، والذي دخل حيز التنفيذ في 27 من أيار مايو المنصرم، ينص على تنفيذ الكرسي الرسولي في تفاهم مع إيطاليا المنشأة التي أرادها البابا فرانسيس في منطقة سانتا ماريا دي غاليريا، وذلك انطلاقا من توجيهات الرسالة العامة كن مسبحا والإرادة الرسولية الأخت الشمس، للرد على الحاجة إلى ضمان طريقة مستدامة بيئيا لتوفير الطاقة الكهربائية لمحطة الإذاعة في هذه المنطقة والإمدادات بالطاقة لدولة حاضرة الفاتيكان.
1: عقد آباء سينودوس الكنيسة الكلدانية برئاسة البطريرك مار بولس الثالث نونا أعمال السينودوس الأول في عهد غبطته بمشاركة 14 أسقفاً، وذلك في الأول من حزيران 2026 في مقر البطريركية الكلدانية في بغداد المنصور. وقد حالت صعوبات السفر والظروف المرتبطة بها دون مشاركة أساقفة الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك كما جاء على الموقع الإلكتروني للبطريركية الكلدانية. وجاء في بيان سينودس أساقفة الكنيسة الكلدانية: استهل غبطة البطريرك أعمال السينودس بكلمة أبوية استلهم فيها قول الرب يسوع: لا تخف آمن فقط، مؤكدا أن الكنيسة الكلدانية مدعوة إلى مواجهة تحديات الحاضر بروح الرجاء والثقة بعناية الله، وأن تواصل رسالتها بروح الوحدة والشركة والمسؤولية المشتركة. وشدد غبطته على أهمية ترسيخ الروح السينودوسية وتعزيزها بوصفها جزءا أصيلا من تقليد كنيستنا، وعلى ضرورة العمل الجماعي والتعاون وتجاوز كل ما يضعف أو يعيق أداء رسالة الإنجيل، كما أكد ضرورة مواصلة وتطوير عمل المؤسسات الكنسية وتعزيز فعالية الدائرة البطريركية والسينودوس الدائم بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة وحاجات الكنيسة في الشرق وبلدان الانتشار. وشكر غبطته باسم السينودوس الكلداني بشكل خاص غبطة البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو على كل ما قدمه من جهد وتعب خلال سنوات خدمته في الكنيسة، مصليا إلى الرب أن ينعم عليه بالراحة والسلام والصحة، كما شكر جميع البطاركة والشخصيات والمسؤولين الكنسيين والمدنيين على تهانيهم بمناسبة انتخابه. وجاء في بيان سينودوس أساقفة الكنيسة الكلدانية، وأشار البطريرك ماربولوس الثالث أنونا إلى أهمية العناية بالإكليروس وبالتنشئة الكهنوتية، مؤكدا الحاجة

0: على مواصلة وتعزيز العلاقات الأخوية مع الكنائس الشقيقة وتعميق الحوار والتعاون مع مختلف المكونات الدينية خدمة للخير العام ولرسالة الكنيسة في المجتمع. وجاء في بيان سينودوس أساقفة الكنيسة الكلدانية: ناقش أساقفة السينودوس الرؤية العامة لعمل الكنيسة الكلدانية في المرحلة المقبلة والسبل الكفيلة بتطوير الأداء الرعوي والإداري والمؤسساتي على مستوى البطريركية والأبرشيات بما يساعد في الاستجابة بصورة أفضل للتحديات التي تواجه الكنيسة وأبنائها. كما تداول الأساقفة تنظيم عمل الدائرة البطريركية والسينودوس الدائم، ودرسوا عددا من المقترحات الرامية إلى تعزيز التنسيق والمتابعة وتطوير آليات العمل الكنسي المشترك. وتوقف آباء السينودوس عند موضوع اختيار الأساقفة وانتخابهم، حيث ناقشوا عددا من الجوانب القانونية والرعوية المرتبطة بهذه المسألة المهمة في حياة الكنيسة، انطلاقا من الحرص على اختيار رعاة أكفاء قادرين على خدمة شعب الله وتلبية احتياجات الأبرشيات المختلفة. وجاء في بيان سينودوس أساقفة الكنيسة الكلدانية: كما ناقش الأساقفة أهمية تطوير العمل السينودوسي من خلال لجان متخصصة تعنى بمختلف جوانب حياة الكنيسة ورسالتها. وبناء على ذلك كلف السينودوس عددا من الأساقفة بإعداد دراسات متخصصة حول طبيعة عمل اللجان السينودوسية المقترحة ورسالتها وأهدافها وصلاحياتها وآليات عملها، تمهيدا لعرضها على الدورة السينودوسية المقبلة. وقد تمت تسمية 9 لجان: اللجنة القانونية، اللجنة الطقسية، لجنة التعليم المسيحي، اللجنة الرعائية، لجنة العائلة والشباب، لجنة الإكليروس والتنشئة، لجنة التراث الكلداني، لجنة الحماية والامتثال، ولجنة الانتشار. ودرس آباء السينودوس واقع المعهد الكهنوتي البطريركي وسبل تطوير تنشئته، مؤكدين أهمية توفير تنشئة متكاملة للمرشحين للكهنوت تقوم على النضج الإنساني والروحي واللاهوتي والرعوي وتؤهلهم لخدمة الكنيسة بأمانة وكفاءة. واستمع البطريرك ماربولوس الثالث نونا إلى آراء السادة الأساقفة بشأن احتياجات أبرشياتهم وأولوياتها الرعوية، وذلك في إطار الإعداد لأعمال السينودوس المقبل المقرر عقده في مدينة روما في شهر تشرين الأول، والذي سيعقب قداس الشركة الكنسية الذي سيترأسه قداسة البابا لبون 14 في 14 من تشرين الأول 2026. كما تم تحديد القضايا التي تتطلب مزيدا من الدراسة والمتابعة على مستوى الكنيسة الكلدانية. وجاء في ختام بيان سينودوس أساقفة الكنيسة الكلدانية: وفي ختام أعماله أكد آباء السينودوس التزامهم بمواصلة العمل المشترك بروح الشركة والمسؤولية من أجل خير الكنيسة الكلدانية ورسالتها، سائلين الرب أن يعبد أبناء الكنيسة في العراق وبلدان الانتشار، وأن يقودها بنعمة الروح القدس لتبقى شاهدة للإنجيل وأداة رجاء وسلام في المجتمعات التي تعيش فيها.
1: تشهد بوليفيا منذ الأول من أيار مايو الماضي أزمة سياسية واجتماعية متصاعدة على خلفية احتجاجات واسعة وإضرابات وقطع للطرق تقودها نقابات عمالية ومنظمات فلاحية، إضافة إلى مجموعات مقربة من الرئيس السابق إيفو موراليس، احتجاجا على سياسات الحكومة الحالية برئاسة رودريغو باز. في ظل استمرار التوتر أطلقت الكنيسة الكاثوليكية البوليفية نداء عاجلا إلى السلطات السياسية والقوى الاجتماعية والمحتجين من أجل استئناف حوار وطني صادق وبناء، معتبرة أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية. ودعا بيان صادر عن الأساقفة البوليفيين جميع الأطراف إلى التخلي عن المواقف المتشددة ورفض لغة القطيعة

0: محذرا من أن استمرار التعنت يفاقم معاناة المواطنين ويؤخر إيجاد الحلول العاجلة التي تحتاج إليها البلاد. كما أدان البيان استخدام القوة والعنف في التعامل مع هذه الأزمة، مؤكدا أن القمع لا يؤدي إلى حل النزاعات، بل يزيد من مشاعر الكراهية والانقسام ويهدد الحق في الحياة وسلامة المواطنين. وشدد البيان على ضرورة استبدال المواجهة بالحوار والعنف بالتفاهم والعمل من أجل المصلحة العامة بعيدا عن المصالح الضيقة. من جانبه، دعا رئيس البلاد رودريغو باز إلى هدنة وطنية وإنهاء قطع الطرق، مؤكدا تمسكه بالنظام الديمقراطي ورافضا الاتهامات الموجهة لحكومته بالسعي إلى خصخصة الاقتصاد. بالمقابل، تواصل النقابات العمالية رفض الحوار مع الحكومة مطالبة باستقالة رئيس البلاد. هذا وقد سببت الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من شهر إغلاقا للطرق في معظم أنحاء البلاد، ما أدى إلى نقص حاد في المواد الأساسية والأغذية والأدوية والوقود. كما اضطر مستشفى الأطفال في العاصمة لاباز إلى تعليق العمليات الجراحية غير الطارئة بسبب نفاد إمدادات الأكسجين الطبي، في مؤشر واضح على تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها هذا البلد الأمريكي اللاتيني. قتل 19 شخصا على الأقل في موجة جديدة من أعمال العنف في وسط جنوب السودان. وقد تصاعدت المواجهات خلال الأيام الماضية في المنطقة التي تشهد منذ سنوات نزاعات متكررة حول الثروة الحيوانية والأراضي وعمليات الثأر بين العشائر. وقد أعلنت السلطات المحلية أنها نشرت قوات أمنية من أجل احتواء التوتر وحماية المدنيين العزل، داعية السكان إلى تجنب أعمال الانتقام التي قد تؤدي إلى مزيد من سفك الدماء. وتعكس هذه الأحداث هشاشة الوضع الأمني في جنوب السودان في وقت حذرت فيه منظمة الأمم المتحدة من خطر انزلاق البلاد مجددا نحو حرب أهلية واسعة النطاق. في هذا السياق، قرر مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات المفروضة على حكومة جوبا، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة، وذلك لغاية شهر أيار مايو من العام القادم. غير أن القرار لا يحظى بإجماع دولي، إذ ترى بلدان مثل روسيا والصين وعدد من الدول الأفريقية أن العقوبات تعرقل عملية السلام وتحد من قدرة الحكومة على حفظ الأمن وحماية المدنيين، بينما تؤكد الولايات المتحدة ودول أخرى أن استمرار التدهور السياسي والأمني يبرر الإبقاء عليها.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوع المسيح.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: إن ما يسمى بالذكاء الاصطناعي لا يعيش خبرة ولا يمتلك جسداً ولا يعاني من أفراح أو آلام ولا ينضج من خلال العلاقات. هذه الكلمات جاءت في الفقرة 99 من الرسالة العامة مانيفيكا أومانيتاس، تمثل بحسب والتر كواتروتشوكي إحدى أهم النقاط الجوهرية في هذه الرسالة العامة الأولى المكرسة للذكاء الاصطناعي. وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الفاتيكانية، يؤكد البروفيسور كواتروتشوكي، وهو أيضا مدير مركز علم البيانات والتعقيد من أجل المجتمع، أن الوثيقة البابوية تسهم في نقل النقاش العام إلى مستوى أكثر عمقا. ووفقا لكواتروتشوكي، فإن الرسالة العامة تغير مسار النقاش المتأرجح بين الحماس الساذج والتشاؤم الكارثي من خلال تناول القضية من منظور منهجي ومعرفي، أي أنها تدعو إلى التأمل في ماهية المعرفة وكيفية تشكلها وحدودها. ويشير الباحث إلى أن النقطة الحاسمة لا تكمن في تحديد ما إذا كانت الآلات تفكر أم لا، بل في فهم مدى تأثير هذه التقنيات على الظروف والمعايير التي يبني بها المجتمع معرفته وأحكامه وحقيقته وعلاقاته. ويرى أن نص البابا لاون 14 يتميز بالوضوح في إدراك أن التحدي ليس تقنيا أو أنثروبولوجيا فحسب، بل يمس عملية التعلم ذاتها، ويوضح قائلا: اليوم أصبحت المعقولية اللغوية التي تحسنها النماذج اللغوية الكبيرة متداخلة ومتصلة، بل وتكاد لا تنفصل عن مسؤولية الحكم البشري. إن أحد أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعاً هو الخلط بين جودة مخرجات روبوتات المحادثة وطبيعة العملية التي تولدها. ويقول كواتروتشوكي: نحن نرى اللغة ونميل فوراً إلى الاعتقاد بأنها نتاج شيء يفكر بطريقة تماثل تفكيرنا، ولكن هذا غير صحيح على الإطلاق. فالنماذج اللغوية كما يشرح تنتج نصوصا متماسكة ومقنعة من خلال روابط إحصائية بدون أن يكون لديها تجربة حقيقية في العالم أو قدرة على التحقق من المعلومات. وبالإشارة إلى دراسة لفريق عمله بعنوان محاكاة الحكم، يوضح كواتروتشوكي أن هذه الأنظمة لا تستطيع تقديم تقييمات موثوقة حقا في المهام المعقدة، ويضيف: نحن لا نمتلك حكما بل محاكاة للحكم، لا نمتلك تفاعلا بل محاكاة للتفاعل. والفرق جوهري، فالإنسان يعمل في سياق معياري ويعرف كيف يدرك الخطأ ويتساءل عن قراراته، بينما تتحرك النماذج اللغوية في نطاق التقريب الإحصائي المحض للكلمات. بالنسبة للأستاذ الباحث في جامعة لاسابينسا، فإن الخطر الرئيسي لا يكمن في هلوسة الخوارزمية بل في خفائها، ويقول: إن الخطر يكمن في اللحظة التي لا يظهر فيها خطأ الآلة أكثر منه حين يظهر. ويشرح قائلا إن النقطة الحرجة هي مجتمع يستبدل تدريجيا التحقق بالمعقولية المدركة. إذا كانت المعرفة تنشأ تقليديا من مقارنة المصادر والتحقق من الفرضيات، فإن الأنظمة التوليدية تميل إلى ضغط كل شيء في نتيجة جاهزة ومقبولة لغويا. وفي مجال المعلومات يتداخل هذا مع ديناميكيات اقتصاد الانتباه. ويلاحظ كواتروتشوكي أن وسائل التواصل الاجتماعي تكافئ ما يجذب الانتباه أكثر مما تكافئ ما يقدم معلومات مفيدة. وفي هذا السياق تعمل النماذج اللغوية الكبيرة على خفض وتصنيع إنتاج محتوى قادر على إقناع المستخدم. ورغم أنها ليست مصممة للتلاعب، فإنها تنجح تماما في التلاعب. وفي تعليقه على تأكيد البابا أن الذكاء الاصطناعي يزرع في الواقع ولا يبنى، وبالتالي ينمو بشكل ذاتي، يسلط كواتروتشوكي الضوء على أن هذه الأنظمة هي أبعد شيء عن المفهوم المعياري، ولهذا يرى أنه من المضل لتفسيرها عبر فئات تماثلها بالإنسان. ومن ثم فإن النهج الأخلاقي الذي يطالب بشفافية الذكاء الاصطناعي يبقى غير كاف، لأنه كما يوضح لا يكفي مجرد فتح الكود البرمجي أو نشر بيانات التدريب، المشكلة هي فهم كيف يصل النظام إلى إجابة، ما هي الإشارات التي يستخدمها، ولا سيما ما هي الاختصارات التي يدمجها. وما يثير القلق بشكل خاص هو التأثير على العمليات المعرفية والثقافية. ويقول كواتروتشوكي: لقد زاد بشكل لافت عدد الأشخاص الذين يتحدثون في مواضيع لا يعرفونها، ويقعون ضحية لما نسميه مرض المعرفة اليقينية أو الإبستيميا، وهو مصطلح صاغه فريق بحثي بقيادة كواتروتشوكي لوصف الوهم المريح بامتلاك معرفة يقينية ومتحقق منها. ويلاحظ الباحث أن العديد من المستخدمين يفوضون إنتاج المحتوى بالكامل للنماذج اللغوية دون امتلاك الأدوات اللازمة للتحقق منه، والنتيجة هي ضخ معلومات في الفضاء العام مغلفة بشكل مثالي، لكنها في الواقع جوفاء ولا تصمد أمام التحليل المنطقي، وهي ديناميكية يرى كواتروتشوكي أنها تجعل التمييز بين المعرفة والجهل أمرا يزداد صعوبة. وفي الختام يعبر أستاذ علوم الحاسوب عن تقديره للمساهمة التي قدمتها الرسالة العامة في النقاش المعاصر، ويؤكد أن مانيفيكا هومانيتاس تقدم رؤية شديدة الوضوح أقل ارتباطا بالنزاعات الطفولية والثذاجة التي تنبع من ضعف المعرفة بالموضوع، وتضع النقاش على أرضية أكثر نضجا. ويختتم كواتروتشوكي بالتعبير عن تطلعه إلى ضرورة التأمل في السؤال الذي بحسب رأيه يجري في ثنايا وثيقة البابا لاون 14 بأكملها: ما الذي يعنيه بالنسبة لمجتمعنا أن نفوض آلات تحاكي التفاعل وتحاكي الحكم بدون أن تدرك هي ماهية العلاقة وماهية الحكم؟ رحب مجلس الأساقفة الكاثوليك في الهند، وهي إحدى أكثر الدول نشاطاً في تطوير الذكاء الاصطناعي، بالرسالة العامة الأولى للبابا لاون 14. وفي بيان صدر عقب نشر الوثيقة، أعرب الأساقفة عن شكرهم للبابا لتقديمه ما أسموه دليلاً إخلاقياً من أجل التعامل مع تحديات الذكاء الاصطناعي. وسلط الأساقفة الضوء بشكل خاص على قضايا البطالة وعدم المساواة والمراقبة وتركيز السلطة، بوصفها تحديات ملحة تواجه الشعب الهندي، مشيرين إلى أن إدراك الرسالة العامة لهذه المشكلات وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يؤدي إلى تفاقمها يمثل قيمة غاية في الأهمية. وأوضح الأساقفة أن البابا لاون في رسالته الإنسانية الرائعة يقدم رؤية لمقاربة هذه الأزمات من خلال إعادة التأكيد على مركزية الكائن البشري المخلوق على صورة الله، والتشديد على ضرورة أن يكون التطور التكنولوجي موجها بمبادئ أخلاقية ترتكز على الكرامة الإنسانية والعدالة والخير العام. كما وصف الأساقفة النص بأنه إسهام قيم في العقيدة الاجتماعية للكنيسة، مؤكدين على استمراريته وامتداده لرسالة البابا لاون 13 الشهيرة الشؤون الحديثة. ووفقا لوكالة الأنباء الكاثوليكية فيدس، تعتزم الكنيسة في الهند التي تضم نحو 20 مليون مؤمن استخدام هذه الرسالة العامة في الرعاية والمؤسسات التعليمية للتثقيف والتوعية بشأن الذكاء الاصطناعي. ونظرا للانتشار المتزايد للذكاء الاصطناعي في الهند وتأثيره التحولي على مجالات العمل والتعليم والمجتمع، يوصي مجلس الأساقفة بالرسالة العامة كدليل قيم للرعاة والمربين وصناع السياسات والمؤمنين. كما أعرب الأساقفة عن التزامهم بتعميق فهم هذه الرسالة ونشرها، لا سيما من خلال برامج التنشئة والمؤسسات التعليمية الكاثوليكية ومبادرات الرسالة الاجتماعية. وفي هذا السياق أكد الكاردينال أنتوني بولا رئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك في الهند أن الوثيقة توفر بوصلة أخلاقية واضحة في زمن مطبوع بالتغيير التكنولوجي المتسارع، وتبرز الحاجة الملحة لحماية الفئات الأكثر ضعفاً من الآثار السلبية المحتملة للذكاء الاصطناعي غير المنضبط. وأضاف الكاردينال بولا أن أساقفة الهند الكاثوليك يشجعون جميع الكاثوليك وأصحاب الإرادة الصالحة على قراءة هذه الرسالة العامة بروح الصلاة وتعزيز ثقافة تضع التكنولوجيا في خدمة التنمية الشاملة لكل إنسان. وذكرت وكالة فيدس أن الكنيسة في الهند تبدي قلقا أيضا إزاء تأثير الذكاء الاصطناعي على فئة الداليت، فبينما يرى الأساقفة خطرا في تفاقم التمييز التاريخي، فإنهم يدركون في الوقت عينه أن الذكاء الاصطناعي إذا أسند إلى مبادئ أخلاقية قد يسهم في تعزيز دمج أوسع لهذه الفئة. وفي ظل هذه الخلفية تشير وكالة الأنباء فيدس إلى أن رسالة الإنسانية الرائعة تأتي في وقت تشهد فيه الهند نقاشات حادة ومكثفة حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وأثره المجتمعي، لا سيما في مجالات التعليم والتوظيف والفئات المستضعفة. كذلك أفادت وكالة الأنباء الكاثوليكية فيدس أن الرسالة العامة استقطبت اهتماما إعلاميا واسعا في الهند، إذ أبرزت صحيفة ذا هندو على سبيل المثال دعوة البابا إلى نزع سلاح الذكاء الاصطناعي، وصفة النص بأنه بيان أخلاقي عالمي يحث الهند على اتخاذ التدابير التنظيمية الملائمة. وأشارت الوكالة إلى أن الصحافة ركزت بشكل كبير على ما تناولته الرسالة بشأن قضية التوظيف، نظرا للمخاطر العالية المحتملة التي تهدد الوظائف في قطاع تكنولوجيا المعلومات الضخم في البلاد. وأضافت الوكالة أن وسائل الإعلام الهندية رحبت في مجملها بدعوة الرسالة العامة إلى تنظيم دقيق لعمليات الذكاء الاصطناعي وإصرار البابا على حماية الكائن البشري وصون الخير العام.
2: عقد مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني مؤتمرا صحفيا يوم أمس الأربعاء، قدم خلاله برنامج زيارة البابا لاون 14 الرسولية الرابعة، والتي ستقوده إلى إسبانيا من 16 حتى 22 من الشهر الجاري، وتشمل كلا من مدريد، برشلونة وجزر الكناري. كثيرة هي المواضيع التي سيتناولها الحبر الأعظم في خطاباته خلال هذه الزيارة التي ستستغرق 7 أيام، من بينها السلام، نزع السلاح، الوحدة، الشبيبة، الثقافة، التكنولوجيات الحديثة، دور الكنيسة في المجتمع فضلا عن الهجرة. سيخاطب البابا أكثر من 500,000 مؤمن سجلوا أسماءهم للمشاركة في اللقاءات والفعاليات المختلفة، هذا بالإضافة طبعا إلى عشرات الملايين الذين سيتابعون وقائع الزيارة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. قال مدير دار الصحافة الفاتيكانية إن ثمة ترقبا كبيرا لهذه الزيارة الرسولية، خصوصا وأنها ستجري في أرض تتمتع بتقليد مسيحي عريق، أرض تابع بروني يقول شكلت مختبرا للحوار بين بيئات مختلفة ضمن منطقة المتوسط، فكانت مدرسة سالامانكا فسحة للقاء بين اللاهوتيين ورجال القانون في القرن 16، حيث أبصرت النور الأفكار المتعلقة بحقوق وكرامة كل كائن بشري. كما أن إسبانيا أعطت الكنيسة عددا كبيرا من القديسين شأن يوحنا الصليب وتيريزا الآفيلية، اللذين يتماشى فكرهما مع أوضاع زماننا الحاضر. في إسبانيا سيلمس البابا لاون 14 هذا الإرث التاريخي والثقافي العريق، كما سيلتقي بممثلين عن الكنيسة والمؤسسات، بالإضافة إلى آلاف الشبان ومئات العائلات وشخصيات من عالم الرياضة والثقافة والاستعراض. وذكر بروني في هذا السياق بأن الحبر الأعظم سيتناول موضوع الحوار بين الكنيسة والسياسة والثقافة بهدف تخطي الاستقطاب الراهن، كما سيتطرق إلى التقدم التكنولوجي الذي نشهده اليوم في ضوء الرسالة العامة الإنسانية الرائعة، وذلك في 23 كلمة سيلقيها البابا من خطابات وعظات وتحيات. وسيتناول الحبر الأعظم أيضا موضوع السلام في زمن يعيش حروبا وصراعات مسلحة، وسيتحدث عن مسألة نزع السلاح في وقت نسمع فيه تبريرات كثيرة لاستخدام الأسلحة. من هذا المنطلق قال بروني يمكن أن نتحدث عن دور الكنيسة في إسبانيا في ضوء تاريخها ككنز ثمين لا سيما في خضم الأزمات. أضاف مدير دار الصحافة الفاتيكانية أن الحبر الأعظم سيسعى إلى تحفيز وتشجيع الكنيسة الإسبانية على لعب دورها في المجتمع لكي تكون جزءا بناء من النقاش العام، لا سيما فيما يتعلق بالدفاع عن الحياة خصوصا بالنسبة للضعفاء. كما أن زيارة البابا ستسلط الضوء على موضوع الهجرة عندما سيتوجه لاوون الرابع عشر إلى جزر الكناري التي شكلت مسرحا لمآس إنسانية كبيرة مع وصول آلاف المهاجرين إليها عبر ما يعرف بالمسار الأطلسي. ومما لا شك فيه أن البابا سيتحدث من هناك عن ضرورة توفير الضيافة للمهاجرين، كما سيكرم المرسلين الذين أبحروا من تلك الجزر حاملين معهم بشارة الإنجيل إلى العالم. في برشلونة تابع بروني يقول سيزور البابا كاتدرائية العائلة المقدسة تزامنا مع الاحتفال بالذكرى المئوية لوفاة الفنان والمهندس المعماري جاودي الذي تصادف في العاشر من حزيران يونيو. وفي برشلونة ومدريد سيخاطب الحبر الأعظم مجتمعا مطبوعا بالعلمانية، لكنه يتمتع بجذور مسيحية ما يزال يعكسها الفن والثقافة، كما سيلتقي لاوون الرابع عشر شعبا ما يزال يحتفظ بالتقاليد التقوية كالزياحات والتطوفات، ما يظهر أن الإيمان يعبر عنه أيضا في الشوارع والساحات ولا يقتصر على الكنائس وحسب. خلال لقائه مع الشبيبة قال بروني سيسعى البابا إلى توجيه كلمة غنية بالمضامين تساعدهم على تصور مستقبلهم. في معرض حديثه عن برنامج الزيارة قال المسؤول الفاتيكاني إن البابا سيزور القصر الملكي ومجلس النواب فضلا عن استاد مدريد الرياضي، كما سيتوجه إلى دير مونسيرات ثم إلى كاتدرائية العائلة المقدسة حيث سيدشن برج يسوع الذي يشكل ذروة التحفة المعمارية، وسيبارك المؤمنين وسيحضر عرضا للأنوار والألعاب النارية. مما لا شك فيه أن زيارة البابا الرسولية إلى إسبانيا ستشكل جولة واسعة ومتنوعة تشمل مقار سياسية ومؤسساتية ودينية وخيرية، كما سيزور جزر الكناري التي ترمز إلى الحدود الأطلسية. بعد الخطاب الأول الذي سيوجهه إلى السلطات المدنية والمجتمع المدني وأعضاء السلك الدبلوماسي يوم السبت المقبل، سيزور الحبر الأعظم منظمة خيرية تعنى في استقبال ومرافقة الأشخاص الضعفاء والمشردين، كما قال رئيس أساقفة مدريد الكاردينال خوسيه كوبوكانو خلال هذا المؤتمر الصحفي، مؤكدا أن البابا لاوون الرابع عشر شاء أن يدخل البلاد من خلال عالم الهشاشة والضواحي البشرية والوجودية. في الختام أشار ماتيو بروني ردا على أسئلة الصحفيين إلى إمكانية أن يتكلم البابا باللغة الكتالانية، مع العلم أن موضوع استخدام هذه اللغة هو محط نقاش في الصحافة الإسبانية. وأوضح أيضا أن الحبر الأعظم قد يتناول مسألة التعديات الجنسية على القاصرين، مع العلم أن الكنيسة المحلية أطلقت عدة مبادرات تهدف إلى الوقاية من هذه التجاوزات ومرافقة ضحاياها، وكانت آخرها في آذار مارس الماضي عندما صدر بروتوكول مشترك عن الكنيسة المحلية والسلطات القضائية الإسبانية يرمي إلى التعامل مع هذا الواقع الأليم انطلاقا من مبدأي العدالة والحقيقة. وفي معرض إجابته على سؤال أحد الصحفيين قال مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي إن برنامج زيارة البابا لا يتضمن أقله لغاية الآن أي لقاء بين لاوون الرابع عشر وضحايا التعديات الجنسية.
3: أصدرت مؤسسة السنة المئة الأربعاء الثالث من حزيران يونيو بيانا صحفيا للتعريف بنتائج مؤتمرها الدولي لسنة 2026 الذي عقد في 29 من أيار مايو المنصرم. وأكد البيان في البداية أن المؤتمر الدولي قد أظهر مشاركة كبيرة من قبل القارات كافة، وأيضا القدرة على تحديد مواضيع مشتركة ما بين الثقافات والحساسيات والكفاءات المختلفة. وتابعت المؤسسة أن النقاش والتحاور خلال المؤتمر والذي كان موضوعه عالم متفتت يبحث عن الروحانية، الحرية والتعددية في التعليم الاجتماعي للكنيسة قد أبرز قيمة الوحدة والبعد الروحي والعلائقي والحاجة الضرورية إلى التزام مشترك من أجل بناء الخير العام. شدد البيان بعد ذلك على أن ما أسفر عنه المؤتمر هو في المقام الأول قوة المشاركة كما وجودة، وأضاف أن امتلاء القاعة بأشخاص أتوا من جميع القارات يشهد على الطابع الجامع بالفعل لهذه المبادرة وللموضوع الذي تم طرحه. وأكدت المؤسسة على أنه لم يسبق أبدا أن سجل حضور بمثل هذا الحجم والتنوع، وتابع البيان أن هذه المشاركة قد اغتنت بالحضور الهام للشباب وممثلي خبرات وثقافات ومهن مختلفة. هذا ونقل البيان الصحفي لمؤسسة السنة المئة كلمات رئيسها باولو غارونا التي شدد فيها على أن المشاركة الدولية في هذا المؤتمر قد أكدت أن تحديات زمننا الكبيرة يمكن أن نواجهها فقط من خلال الحوار والعلاقات والإشراك المتبادل، وتبع أننا قد شهدنا بروز طلب قوي للوحدة ولحرية تعاش كخير مشترك ومسؤولية متقاسمة. ووصف الرئيس هذا بعلامة هامة تشجعنا على مواصلة التزامنا بعزم أكبر. ووصلت المؤسسة بيانها مشيرة إلى أن القسم الذي تطرق خلال أعمال المؤتمر إلى الروحانية قد شكل تحديا ملزما، لأن الحديث عن الروحانية يعني التحاور حول واقع يمكن قراءته بأشكال مختلفة حسب الكفاءات المهنية والحساسية الشخصية والمقاربات الثقافية. وتحدث البيان هنا عن خطر حدوث ما يمكن تشبيهه ببابل، حيث كان يمكن للغات المختلفة أن تحول دون الفهم المتبادل. ولكن على العكس قد أبرز النقاش اتفاقا كبيرا، حيث ظهرت ورغم اختلاف الآفاق مواضيع مشتركة ورؤية متقاسمة هي علامة على حوار حقيقي وخصب. ثم تبع البيان ناقلا كلمات الأمين العام لمؤسسة السنة المئة أوليفر غاليا الذي تحدث بدوره في البداية عن المشاركة الكبيرة في المؤتمر الدولي لهذا العام، حيث بلغ عدد المشاركين 400 شخص تقريبا أتوا من جميع أنحاء العالم. تحدث بالتالي عن أصوات عديدة نجحت رغم الاختلافات في التحاور معا من خلال حس مشاركة وشركة، وقد مكننا هذا حسب ما وصل الأمين العام من العثور على رؤية مشتركة ورسم مسار سيرافق المؤسسة خلال السنوات القادمة. وشدد من جهة أخرى على أن العناية بالعلاقات والاهتمام بالبعد الروحي كان عاملين وحدا بين الجميع، وأضاف في هذا السياق أن البابا لون الرابع عشر قد ذكرنا بأن الحوار والعلاقات واحترام كرامة كل شخص هي الخطوات التي نحن مدعوون كمسيحيين إلى القيام بها من أجل بناء عالم السلام في زمن الحروب والاستقطاب هذا. وتأتي كلمات أوليفر غاليا إشارة إلى استقبال قداسة البابا المشاركين في المؤتمر الدولي والجمعية العامة لمؤسسة السنة المئة السبت 30 من آيار مايو. ومن بين ما أشار إليه البيان الصحفي للمؤسسة كون الوحدة أكثر الكلمات التي تكررت خلال مداخلات المشاركين في المؤتمر، وذلك من خلال التأمل حول بناء الوحدة وإعادة بنائها. وتم التشديد في هذا السياق على ضرورة إعادة بناء الروابط والانتماء في عالم أكثر تفككا دائما. ثم تحدث البيان عن موضوع آخر ميز المداخلات ألا وهو العلاقات، حيث برزت بشكل واضح فكرة أن البحث عن الحقيقة ليس مسيرة فردية بل هو مسيرة متقاسمة تتحقق من خلال لقاء الآخر والحوار والمحبة. فالحقيقة لا تكتسب بشكل منفرد بل يتم بناؤها معا. وتبع البيان أن هذا ينطبق أيضا على الحرية، ولا نتحدث هنا عن حرية شخصية تتعارض مع حرية الآخرين بل عن حرية تصبح كاملة فقط حين تكون قادرة على إشراك الجميع. ومن هنا حسب ما وصلت المؤسسة في بيانها الصحفي تأتي ضرورة الجمع بين الحرية والتضامن، وذلك أيضا أمام التحولات المعاصرة الكبيرة. وأوضح البيان أنه قد تم من هذا المنظور التطرق خلال المؤتمر إلى قضية الذكاء الاصطناعي، لا باعتباره مجرد أداة تقنية بيد عالم الصناعة والمتخصصين، بل كوسط علائقي جديد تتطور فيه أشكال غير مسبوقة من التداخل البشري. وهكذا فإن التحدي يكمن في تشكيل شبكات علاقات ومسؤوليات متقاسمة داخل هذا العالم الجديد. كان هناك عنصر هام ثالث كشفت عنه أعمال المؤتمر حسب ما تبع البيان، ألا وهو المشاركة الشخصية. وتابعت المؤسسة أنه لا يمكن مواجهة المواضيع الكبيرة لزماننا من خلال الحلول الفنية فقط، بل هناك في المقام الأول الحاجة بالأحرى إلى استعداد متبادل للتعاون وتقاسم المسؤولية. ففقط هكذا، تابع البيان الصحفي، يمكن مواجهة المشاكل المركبة وتحديد مسيرات حلول. ومن بين ما أسفر عنه المؤتمر التأكيد بشكل أكبر على الحاجة إلى توسيع مجال العمل إزاء الدول الأكثر هشاشة ومناطق العالم الجديدة التي تدور حولها التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الكبيرة في زمننا. وشدد البيان في هذا السياق على أن الحضور غير المسبوق للمشاركين في المؤتمر من هذه المناطق هو علامة هامة ومشجعة. وأضافت المؤسسة أن هذه الخبرة قد أسفرت عن خطوات عملية جديدة، من بينها تنظيم مؤتمرات على صعيد القارة الآسيوية والقارة الأوروبية، ثم على الصعيد الدولي بمشاركة مباشرة للمجموعات المحلية وتثمين الطاقات المتوفرة في القارات المختلفة.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: إن ما يسمى بالذكاء الاصطناعي لا يعيش خبرة ولا يمتلك جسداً ولا يعاني من أفراح أو آلام ولا ينضج من خلال العلاقات. هذه الكلمات جاءت في الفقرة 99 من الرسالة العامة مانيفيكا أومانيتاس، تمثل بحسب والتر كواتروتشوكي إحدى أهم النقاط الجوهرية في هذه الرسالة العامة الأولى المكرسة للذكاء الاصطناعي. وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الفاتيكانية، يؤكد البروفيسور كواتروتشوكي، وهو أيضا مدير مركز علم البيانات والتعقيد من أجل المجتمع، أن الوثيقة البابوية تسهم في نقل النقاش العام إلى مستوى أكثر عمقا. ووفقا لكواتروتشوكي، فإن الرسالة العامة تغير مسار النقاش المتأرجح بين الحماس الساذج والتشاؤم الكارثي من خلال تناول القضية من منظور منهجي ومعرفي، أي أنها تدعو إلى التأمل في ماهية المعرفة وكيفية تشكلها وحدودها. ويشير الباحث إلى أن النقطة الحاسمة لا تكمن في تحديد ما إذا كانت الآلات تفكر أم لا، بل في فهم مدى تأثير هذه التقنيات على الظروف والمعايير التي يبني بها المجتمع معرفته وأحكامه وحقيقته وعلاقاته. ويرى أن نص البابا لاون الرابع عشر يتميز بالوضوح في إدراك أن التحدي ليس تقنيا أو أنثروبولوجيا فحسب، بل يمس عملية التعلم ذاتها. ويوضح قائلا: اليوم أصبحت المعقولية اللغوية التي تحسنها النماذج اللغوية الكبيرة متداخلة

0: ومتصلة، بل وتكاد لا تنفصل عن مسؤولية الحكم البشري. إن أحد أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعاً هو الخلط بين جودة مخرجات روبوتات المحادثة وطبيعة العملية التي تولدها. ويقول كواتروتشوكي: نحن نرى اللغة ونميل فوراً إلى الاعتقاد بأنها نتاج شيء يفكر بطريقة تماثل تفكيرنا، ولكن هذا غير صحيح على الإطلاق، فالنماذج اللغوية كما يشرح تنتج نصوصاً متماسكة ومقنعة من خلال روابط إحصائية بدون أن يكون لديها تجربة حقيقية في العالم أو قدرة على التحقق من المعلومات. وبالإشارة إلى دراسة لفريق عمله بعنوان محاكاة الحكم، يوضح كواتروتشوكي أن هذه الأنظمة لا تستطيع تقديم تقييمات موثوقة حقاً في المهام المعقدة، ويضيف: نحن لا نمتلك حكماً بل محاكاة للحكم، لا نمتلك تفاعلاً بل محاكاة للتفاعل. والفرق جوهري، فالإنسان يعمل في سياق معياري ويعرف كيف يدرك الخطأ ويتساءل عن قراراته، بينما تتحرك النماذج اللغوية في نطاق التقريب الإحصائي المحض للكلمات. بالنسبة للأستاذ الباحث في جامعة لاسابينسا، فإن الخطر الرئيسي لا يكمن في هلوسة الخوارزمية بل في خفائها، ويقول: إن الخطر يكمن في اللحظة التي لا يظهر فيها خطأ الآلة أكثر منه حين يظهر. ويشرح قائلا إن النقطة الحرجة هي مجتمع يستبدل تدريجيا التحقق بالمعقولية المدركة. إذا كانت المعرفة تنشأ تقليديا من مقارنة المصادر والتحقق من الفرضيات، فإن الأنظمة التوليدية تميل إلى ضغط كل شيء في نتيجة جاهزة ومقبولة لغويا. وفي مجال المعلومات يتداخل هذا مع ديناميكيات اقتصاد الانتباه. ويلاحظ كواتروتشوكي أن وسائل التواصل الاجتماعي تكافئ ما يجذب الانتباه أكثر مما تكافئ ما يقدم معلومات مفيدة. وفي هذا السياق تعمل النماذج اللغوية الكبيرة على خفض وتصنيع إنتاج محتوى قادر على إقناع المستخدم، ورغم أنها ليست مصممة للتلاعب فإنها تنجح تماما في التلاعب. وفي تعليقه على تأكيد البابا أن الذكاء الاصطناعي يزرع في الواقع ولا يبنى وبالتالي ينمو بشكل ذاتي، يسلط كواتروتشوكي الضوء على أن هذه الأنظمة هي أبعد شيء عن المفهوم المعياري، ولهذا يرى أنه من المضلل تفسيرها عبر فئات تماثلها بالإنسان. ومن ثم فإن النهج الأخلاقي الذي يطالب بشفافية الذكاء الاصطناعي يبقى غير كاف، لأنه كما يوضح لا يكفي مجرد فتح الكود البرمجي أو نشر بيانات التدريب. المشكلة هي فهم كيف يصل النظام إلى إجابة، ما هي الإشارات التي يستخدمها، ولا سيما ما هي الاختصارات التي يدمجها. وما يثير القلق بشكل خاص هو التأثير على العمليات المعرفية والثقافية. ويقول كواتروتشوكي: لقد زاد بشكل لافت عدد الأشخاص الذين يتحدثون في مواضيع لا يعرفونها ويقعون ضحية لما نسميه مرض المعرفة اليقينية أو الإبستيميا، وهو مصطلح صاغه فريق بحثي بقيادة كواتروتشوكي لوصف الوهم المريح بامتلاك معرفة يقينية ومتحقق منها. ويلاحظ الباحث أن العديد من المستخدمين يفوضون إنتاج المحتوى بالكامل للنماذج اللغوية دون امتلاك الأدوات اللازمة للتحقق منه، والنتيجة هي ضخ معلومات في الفضاء العام مغلفة بشكل مثالي، لكنها في الواقع جوفاء ولا تصمد أمام التحليل المنطقي. وهي ديناميكية يرى كواتروتشوكي أنها تجعل التمييز بين المعرفة والجهل أمراً يزداد صعوبة. وفي الختام يعبر أستاذ علوم الحاسوب عن تقديره للمساهمة التي قدمتها الرسالة العامة في النقاش المعاصر، ويؤكد أن مانيفيكا هومانيتاس تقدم رؤية شديدة الوضوح أقل ارتباطاً بالنزاعات الطفولية والثذاجة التي تنبع من ضعف المعرفة بالموضوع، وتضع النقاش على أرضية أكثر نضجاً. ويختتم كواتروتشوكي بالتعبير عن تطلعه إلى ضرورة التأمل في السؤال الذي بحسب رأيه يجري في ثنايا وثيقة البابا لاون 14 بأكملها: ما الذي يعنيه بالنسبة لمجتمعنا أن نفوض آلات تحاكي التفاعل وتحاكي الحكم بدون أن تدرك هي ماهية العلاقة وماهية الحكم؟ رحب مجلس الأساقفة الكاثوليك في الهند، وهي إحدى أكثر الدول نشاطاً في تطوير الذكاء الاصطناعي، بالرسالة العامة الأولى للبابا لاون 14. وفي بيان صدر عقب نشر الوثيقة أعرب الأساقفة عن شكرهم للبابا لتقديمه ما أسموه دليلاً إخلاقياً من أجل التعامل مع تحديات الذكاء الاصطناعي. وسلط الأساقف الضوء بشكل خاص على قضايا البطالة وعدم المساواة والمراقبة وتركيز السلطة بوصفها تحديات ملحة تواجه الشعب الهندي، مشيرين إلى أن إدراك الرسالة العامة لهذه المشكلات وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يؤدي إلى تفاقمها يمثل قيمة غاية في الأهمية. وأوضح الأساقف أن البابا لاوون في رسالته الإنسانية الرائعة يقدم رؤية لمقاربة هذه الأزمات من خلال إعادة التأكيد على مركزية الكائن البشري المخلوق على صورة الله، والتشديد على ضرورة أن يكون التطور التكنولوجي موجها بمبادئ أخلاقية ترتكز على الكرامة الإنسانية والعدالة والخير العام. كما وصف الأساقف النص بأنه إسهام قيم في العقيدة الاجتماعية للكنيسة، مؤكدين على استمراريته وامتداده لرسالة البابا لاوون 13 الشهيرة الشؤون الحديثة. ووفقا لوكالة الأنباء الكاثوليكية فيدس، تعتزم الكنيسة في الهند التي تضم نحو 20 مليون مؤمن استخدام هذه الرسالة العامة في الرعاية والمؤسسات التعليمية للتثقيف والتوعية بشأن الذكاء الاصطناعي. ونظرا للانتشار المتزايد للذكاء الاصطناعي في الهند وتأثيره التحولي على مجالات العمل والتعليم والمجتمع، يوصي مجلس الأساقف بالرسالة العامة كدليل قيم للرعاة والمربين وصناع السياسات والمؤمنين. كما أعرب الأساقف عن التزامهم بتعميق فهم هذه الرسالة ونشرها، لا سيما من خلال برامج التنشئة والمؤسسات التعليمية الكاثوليكية ومبادرات الرسالة الاجتماعية. وفي هذا السياق أكد الكاردينال أنتوني بولا رئيس مجلس الأساقف الكاثوليك في الهند أن الوثيقة توفر بوصلة أخلاقية واضحة في زمن مطبوع بالتغيير التكنولوجي المتسارع، وتبرز الحاجة الملحة لحماية الفئات الأكثر ضعفاً من الآثار السلبية المحتملة للذكاء الاصطناعي غير المنضبط. وأضاف الكاردينال بولا أن أساقفة الهند الكاثوليك يشجعون جميع الكاثوليك وأصحاب الإرادة الصالحة على قراءة هذه الرسالة العامة بروح الصلاة وتعزيز ثقافة تضع التكنولوجيا في خدمة التنمية الشاملة لكل إنسان. وذكرت وكالة فيدس أن الكنيسة في الهند تبدي قلقاً أيضاً إزاء تأثير الذكاء الاصطناعي على فئة الداليت، فبينما يرى الأساقف خطراً في تفاقم التمييز التاريخي، فإنهم يدركون في الوقت عينه أن الذكاء الاصطناعي إذا أسند إلى مبادئ أخلاقية قد يسهم في تعزيز دمج أوسع لهذه الفئة. وفي ظل هذه الخلفية تشير وكالة الأنباء فيدس إلى أن رسالة الإنسانية الرائعة تأتي في وقت تشهد فيه الهند نقاشات حادة ومكثفة حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وأثره المجتمعي، لا سيما في مجالات التعليم والتوظيف والفئات المستضعفة. كذلك أفادت وكالة الأنباء الكاثوليكية فيدس أن الرسالة العامة استقطبت اهتماما إعلاميا واسعا في الهند، إذ أبرزت صحيفة The Hindu على سبيل المثال دعوة البابا إلى نزع سلاح الذكاء الاصطناعي، وصفة النص بأنه بيان أخلاقي عالمي يحث الهند على اتخاذ التدابير التنظيمية الملائمة. وأشارت الوكالة إلى أن الصحافة ركزت بشكل كبير على ما تناولته الرسالة بشأن قضية التوظيف، نظرا للمخاطر العالية المحتملة التي تهدد الوظائف في قطاع تكنولوجيا المعلومات الضخم في البلاد. وأضافت الوكالة أن وسائل الإعلام الهندية رحبت في مجملها بدعوة الرسالة العامة إلى تنظيم دقيق لعمليات الذكاء الاصطناعي وإصرار البابا على حماية الكائن البشري وصون الخير العام.
1: عقد مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني مؤتمرا صحفيا يوم أمس الأربعاء، قدم خلاله برنامج زيارة البابا لاوون 14 الرسولية الرابعة، والتي ستقوده إلى إسبانيا من 16 من الشهر الجاري، وتشمل كلا من مدريد، برشلونة وجزر الكناري. كثيرة هي المواضيع التي سيتناولها الحبر الأعظم في خطاباته خلال هذه الزيارة التي ستستغرق 7 أيام، من بينها السلام، نزع السلاح، الوحدة، الشبيبة، الثقافة، التكنولوجيات الحديثة، دور الكنيسة في المجتمع فضلا عن الهجرة. سيخاطب البابا أكثر من 500,000 مؤمن سجلوا أسماءهم للمشاركة في اللقاءات والفعاليات المختلفة، هذا بالإضافة طبعا إلى عشرات الملايين الذين سيتابعون وقائع الزيارة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. قال مدير دار الصحافة الفاتيكانية إن ثمة ترقبا كبيرا لهذه الزيارة الرسولية، خصوصا وأنها ستجري في أرض تتمتع بتقليد مسيحي عريق. أرض، تابع بروني يقول، شكلت مختبرا للحوار بين بيئات مختلفة ضمن منطقة المتوسط، فكانت مدرسة سالامانكا فسحة للقاء بين اللاهوتيين ورجال القانون في القرن السادس عشر، حيث أبصرت النور الأفكار المتعلقة بحقوق وكرامة كل كائن بشري. كما أن إسبانيا أعطت الكنيسة عددا كبيرا من القديسين شأن يوحنا الصليب وتيريزا الآفيلية، اللذين يتماشى فكرهما مع أوضاع زماننا الحاضر. في إسبانيا سيلمس البابا لاون الرابع عشر هذا الإرث التاريخي والثقافي العريق، كما سيلتقي بممثلين عن الكنيسة والمؤسسات، بالإضافة إلى آلاف الشبان ومئات العائلات وشخصيات من عالم الرياضة والثقافة والاستعراض. وذكر بروني في هذا السياق بأن الحبر الأعظم سيتناول موضوع الحوار بين الكنيسة والسياسة والثقافة بهدف تخطي الاستقطاب الراهن، كما سيتطرق إلى التقدم التكنولوجي الذي نشهده اليوم في ضوء الرسالة العامة الإنسانية الرائعة، وذلك في 23 كلمة سيلقيها البابا من خطابات وعظات وتحيات. وسيتناول الحبر الأعظم أيضا موضوع السلام في زمن يعيش حروبا وصراعات مسلحة، وسيتحدث عن مسألة نزع السلاح في وقت نسمع فيه تبريرات كثيرة لاستخدام الأسلحة. من هذا المنطلق قال بروني يمكن أن نتحدث عن دور الكنيسة في إسبانيا في ضوء تاريخها ككنز ثمين لا سيما في خضم الأزمات. أضاف مدير دار الصحافة الفاتيكانية أن الحبر الأعظم سيسعى إلى تحفيز وتشجيع الكنيسة الإسبانية على لعب دورها في المجتمع لكي تكون جزءا بناء من النقاش العام، لاسيما فيما يتعلق بالدفاع عن الحياة خصوصا بالنسبة للضعفاء. كما أن زيارة البابا ستسلط الضوء على موضوع الهجرة، عندما سيتوجه لاون الرابع عشر إلى جزر الكناري التي شكلت مسرحا لمآس إنسانية كبيرة مع وصول آلاف المهاجرين إليها عبر ما يعرف بالمسار الأطلسي. ومما لا شك فيه أن البابا سيتحدث من هناك عن ضرورة توفير الضيافة للمهاجرين، كما سيكرم المرسلين الذين أبحروا من تلك الجزر حاملين معهم بشارة الإنجيل إلى العالم. في برشلونة، تابع بروني يقول، سيزور البابا كاتدرائية العائلة المقدسة تزامنا مع الاحتفال بالذكرى المئوية لوفاة الفنان والمهندس المعماري جاودي الذي تصادف في العاشر من حزيران يونيو. وفي برشلونة ومدريد سيخاطب الحبر الأعظم مجتمعا مطبوعا بالعلمانية، لكنه يتمتع بجذور مسيحية ما يزال يعكسها الفن والثقافة. كما سيلتقي لاون الرابع عشر شعبا ما يزال يحتفظ بالتقاليد التقوية كالزياحات والتطوفات، ما يظهر أن الإيمان يعبر عنه أيضا في الشوارع والساحات ولا يقتصر على الكنائس وحسب. خلال لقائه مع الشبيبة قال بروني، سيسعى البابا إلى توجيه كلمة غنية بالمضامين تساعدهم على تصور مستقبلهم. في معرض حديثه عن برنامج الزيارة قال المسؤول الفاتيكاني إن البابا سيزور القصر الملكي ومجلس النواب فضلا عن استاد مدريد الرياضي، كما سيتوجه إلى دير مونسيرات ثم إلى كاتدرائية العائلة المقدسة، حيث سيدشن برج يسوع الذي يشكل ذروة التحفة المعمارية، وسيبارك المؤمنين وسيحضر عرضا للأنوار والألعاب النارية. مما لا شك فيه أن زيارة البابا الرسولية إلى إسبانيا ستشكل جولة واسعة ومتنوعة تشمل مقار سياسية ومؤسساتية ودينية وخيرية، كما سيزور جزر الكناري التي ترمز إلى الحدود الأطلسية. بعد الخطاب الأول الذي سيوجهه إلى السلطات المدنية والمجتمع المدني وأعضاء السلك الدبلوماسي يوم السبت المقبل، سيزور الحبر الأعظم منظمة خيرية تعنى في استقبال ومرافقة الأشخاص الضعفاء والمشردين، كما قال رئيس أساقفة مدريد الكاردينال خوسيه كوبوكانو خلال هذا المؤتمر الصحفي، مؤكدا أن البابا لوون 14 شاء أن يدخل البلاد من خلال عالم الهشاشة والضواحي البشرية والوجودية. في الختام أشار ماتيو بروني ردا على أسئلة الصحفيين إلى إمكانية أن يتكلم البابا باللغة الكتالانية، مع العلم أن موضوع استخدام هذه اللغة هو محط نقاش في الصحافة الإسبانية. وأوضح أيضا أن الحبر الأعظم قد يتناول مسألة التعديات الجنسية على القاصرين، مع العلم أن الكنيسة المحلية أطلقت عدة مبادرات تهدف إلى الوقاية من هذه التجاوزات ومرافقة ضحاياها، وكانت آخرها في آذار مارس الماضي عندما صدر بروتوكول مشترك عن الكنيسة المحلية والسلطات القضائية الإسبانية يرمي إلى التعامل مع هذا الواقع الأليم انطلاقا من مبدأي العدالة والحقيقة.
2: هنا إذاعة الفاتيكان، لوديتور يسوس كريستوس.